بينا لنا شعيتا وكايم أسدير يا لفركابون بينا أما ساقي دلي شيدا لزوري دي دغام جينا لنا

0: بینەران و بیسەرانی خۆشەویست لە هەر شوێنێکن سڵاوی تەلەڤیزۆنی خاک بەرنامەی شارنەواتان دەبێت. ئەمڕۆ لە کەنیسەی مادی یوسف لە شاری سلێمانی پێم خۆش بوو بەرنامەیەک لەگەڵ زۆر بەڕێز جەنابی قەشە ئەیمەن ساز بدەین. کاکە قەشەم، کاتۆم و کاتەکەت باش.
1: ئەم کاتتان باش.
0: پێم خۆش بوو هەر ناوی جەناب سیانیەکەی و لەکوێ لەدایک بووی و خۆت ناسێنی باشترە.
1: بەخێر بێن، ئەمڕۆ کە هاتم بۆ کنیسەی ماری یوسف، ئەوە ماڵی هەموو لایەک بەڕاستی لە ئەم شارەی شاری خۆشەویستی سلێمانی. من قەشە ئەیمەن عەزیز هرمز، قەشە کنیسەی ماری یوسف لە 2010 بووم بە قەشە. من لەدایک بوونی مۆسڵ، شاری مۆسڵ لە ساڵی 1982. دوای ئەوە باوکم ئیشی ئەکرد لە کەرکووک، هاتی نە مۆسڵ بۆ کەرکووک. لەوێ خوێندنەکەم لە هەمووی
0: بەخێزانی هاتن،
1: بەخێزانی هاتین. یەکەم جار بۆ ئیشکردن ڕۆیشت بۆ کەرکووک، و چونکە لە کاتی خۆی شۆفێر سائقی نەقلبەری بوو کە نەقلبەری نەماوە، وتیان ئەبێ تۆ نەقلبی بۆ ئەو پاسانە لە بینی شۆفێر لە بینی بەقا و کەرکووک، و اینجا مەجبور بووین ئەو کاتە بێن بۆ کەرکووک. من خوێندنەکەم هەمووی سەرەتا و ناوەندی و حتا پێنج ئامادەیی لە کەرکووک. دوای ئەوە ڕغبەتم بۆ هاتووە، چۆن دەبم بە قەشە.
0: خێزانەکەتانە هەر جەنابەت ئەم پلێت وەرگرتۆی قەشەی یا
1: بەڵێ ئێمە لە خێزانەکەمان، لە خێزانەکەمان ئێمە هەرز براوخۆشک، من بچووکی هەموویان
0: بچووکی هەموویان.
1: اینجا ئەو وەکو چۆن ئێمە پێی ئەڵێن دەعوەت، وەکو چۆن خوا ئەیخا لە ناو دڵی ئینسان کە حەز ئەکە ئەو شتە بیکات، ئەو شتەکە کە خزمەتی کەنیسە بکات بە ئەو ڕێگای تایبەت. اینجا کە لەگەڵ قاشەکانەوەی قاشەکانی کەرکووکە، ئەو شتانە کە ئەو ڕغبەتە، ئەو ئارازوو کە زیابوو لە ناخەمە، کە حەزم ئەکرد خزمەتی کەنیسە بکەم زیاتر وەکو قەشە. بەڕاستی ئەو کاتە نەمزانی یانی ئەوەندە بە ئاسانی کەسێک ئەتوانی ببێت بە قەشە. لەو کاتە هەر لەخوا بە زیاد بێ، هەر لە مەکتەب هیچ کێشەم نەبوو، یانی هەم زیرەک بووم. وتیان ئەتوانی خوێندنەکە و تەواو بکەیت لە ئێمە کولیەی لاهوتمان هەیە لە بەغا. ئەوە کە ئەبێ بە قەشە ئەبێ بڕوا بۆ بەغا،
0: ئەبێ بچێتە ئەو کولیە.
1: ئەو کولیە، بەڵام من پێنج ئامادەیی تەواوم کرد لە کەرکووک. اینجا کە نەقل بووم بۆ بەغا، شێش ئامادەیی لەوەی تەواوم کرد هەر، بەڵام لەناو سمنێر پێی ئەڵێن، سمنێر دێری کەهنوتی سمنێر، ئەو شوێنە کە ئەو تەلەبانە کە حەز ئەکەنە بم بە قەشە لەوێ کۆبنەوە، لەوێ ئەژین بەیەکەوە، یان وەکو چۆن وەکو ماڵێکی گەورە، ماڵێکی گەورە دێر پێی ئەڵێن. ئەوە ناو بانگە
0: شەنێک لێوێمانەوە بڵێن.
1: شش ئامەدەی تەواوم کردووە، چوون بۆ هین کولیە، ئەو کولیە،
0: ئەو کولیە چەند ساڵە؟
1: کولیە حەوت ساڵ.
0: حەوت ساڵە بێم خوێنی ئینجابی بە قەشە.
1: یەکەم سێ ساڵ فەلسەفە بوو.
0: بەڵێ،
1: یەکەم سێ ساڵ فەلسەفە، باسی شتێکی عام فەلسەفیە. اینجا دوای ئەوە بچین لە ناو فقه مەسیحی، لە ناو فقهی وەکو چۆن تعلیمی دینی و هەموو شتێک، هەموو شتێک سەبارەت بە مەسیحیەت و سەبارەت بە لاهوتی مەسیحیەت و عەقیدەتی مەسیحیەت و ڕوحانیەتی مەسیحیەت لە ماوەی چوار ساڵ.
0: بەڵێ،
1: سێ ساڵ لەگەڵ چوار ساڵ ئەبێ بە حەوت. اینجا دوای ئەوە یاکو چۆن تۆ ئامادە بی کە ئەبی بە قەشە.
0: بەڵێ، خۆت هەڵەبژێری بی لە شوێنێک بی بە قەشە، یا شوێنەکەی مەرکەزیەت تەوزیع دەکەن؟
1: نا، ئێمە ئەبرەشیەمان هەیە لە ناو کنیسەکانمان، کە هەموو کنیسێک یا وەکو چۆن دابشکراوە بە چەند ئەبرەشیە. ئەبرەشیە واتە زوون، او كركوك سليماني استا كركوك سليماني هردوكيان يكزون
0: يكزون
1: هولير يكزون دهوك يكزون القوش ودشتي موصل او يكزون زاخو يكزون بل. من باسي كنيسي كل دانا كم كيما كل دانين
0: راس
1: جيكال او هاشوري هي ارمن هي سريان ارثوذكس هي سريان كاثوليك هي طائفه كاني تر وكوجون بابين توا بلا من باسي كنيسي كل داني كزوربي مسيحيه كان لهريم كردستان وعراق مسي كل دان
0: بلا جنابت لموصل دايك بوي لكركوك خن هندش تاو كردو باخيتك كي لبغداد ويساج لسليماني لإساق اللي ترسم تو خلقي شويت كمان هلا بشيت
1: من إستا لسليماني دانشتون
0: لسليماني دانشتون
1: ببروا الله يوم سليماني
0: دسا كانت خوش بي دسا كانت خوش بي جنابي خشبن بيام خوش بو توزي باسي بيواندي كومالاياتي كان بكين لناو كنيسة شاري سليماني يهو الروجاني روجيك تان هيد جاواز لروجاكاني كزياتر دليري لكنيسة كوبنو او شو روجيكا وشي او روجاشا مثلا يعني لحفتك روجيشي كانيه
1: ايما وكو مسيحيين روجي يكشما روجيكي بيروز لاي ايما
0: بله
1: چونك روجي هستانوي مسيح كمسيح زالبو بسر مردن روجي يكشما
0: بله بله
1: لبلاوا روجي قيامت وكتون اوميد من هي ك مردن خوي وشي كوتاينيه بلكو هستانا وهي قيامت هي كمسيح لسر خاتش درا روجي جمعة بو لسر دستي جولة كان ورومانية كان أو بي بنجو ببي انجيل روجي جمعة بو مرديني مسيح روجي يكشم هستانا وي مسيح روجي قيامتي مسيح لبراوة أو روجة زور بي روزة لسر تاي مسيحية أو روجة دان دراوة كروجي كي بيروزا مسيحي كان ابنوا او نانا بيروز دا باشا كان بيني خويا او نانا بيروز كرمزي تشستي مسيح كما وري اجرين ابين لقال تشستي مسيح يكا مسيح ابي لقال معنا لقال معنا
0: همو روجاني يكشميك اما راسيما كان
1: همو يكشميك
0: اما
1: راسيما معنا هي
0: بالله
1: حتى روجانش اما همانا او ريو رسمي قداس بلام او يكشما وكوشون اتوانين بلين فرزة وكو ألين فرز معنية بلعم وكو وصية
0: وصية
1: جوكا ديني مسيحية فرز تيانية
0: فرز
1: أبي بيكي أي كي إن أي كي أو تو استفادة أكي فايدة كي بو سودة كي بو تو أقر تو براجو أبي أقر تو نواجه كي أو سودة كي بو تو بو خوتي بو خودي تو خودي خود نك بو برام برد حتى اخواتنا نت اخواخو بيوستي با بروجو منية بيوستي با برسي منية بلا من وكو چون وكو راهينان من خوم آمادة اكم كمتعلق نبي باشتيك اگر اخواردن بي اگر مشروب بي اگر قهوة بي شاب بي اگر حموشتيك ك دوانية اگر زيالة حد زرر اجينيت بشستي انسان ين وكو شون ابي بعاده ابي بعاده اشتيكي وكو شون معتادي وكو ادمان شوكا نبي انسان متعلق بشتيك به بس تعلقه كمان اما بس راوي بوشي خدايا كوشي خدايا بيروزه كلا انجيل مسيح على او وشي خدايا اتوان بيبجين كخوي خوش وستيتيايا اشتيتيايا و اهراميشتيايا
0: بله لا عيني اسلام ماني شندانا و بو روجو دا مسيحيتا روجو هي
1: بله اما بنجا روج
0: بنجا روج
1: بنجا روج بيش جشني قيامت كاستا ام فترة ابو جشني قيامت بنجا روج بيش جشني قيامت اما بروجو ابي
0: يعني ايوش وقتك تحديدا لعمو صالكا لا وقتا يا قران كاري بسدي
1: بيش ججني قيامت ببنجاروج
0: ببنجاروج هر عينا مراسي مكانا
1: ججني قيامت حموس عليك أبي لبيني كوتاي مانجي سي لكوتاي مانجي تشوار أو بينا أبي يكشم بي شنك الجمعة بينشم ريو رسمي فصح بألين فصح بنشامي فصح كمسيح عشاء الأخير أو لاس سبر كألين بألين كدانش تبو لقال كتابياني ناني إيوارين أخوار دوا أو بناو بانجا أو رسمة أو بنشامي فصح بألين إنجا جمعة يادي مردني مسيح يكشما ألين يكشمي روناكي كلا قبري مسيح روناك لو أبي توه تر يو كتون روناكي أبي شون كمسيح قوي على من جيان لإنجيل كأو جيانا لقبر بو روناكي أبي أو قبره إن جا يكشمة أستانوي مسيح لأو بينه لما لم يكن تاي مانجي سي حتى كتاي مانجي شوار إن جا بنجاروش بيش أو ججنة إما بروجو أبي
0: بلا
1: جيكا لأو بروجو إما ببي كالتوري مسيحيات همو جمعيك خوي بروجوة خوي اختيارية بلام اشتيكي بيروزة وبركتي تيايا بو او انسانك بروجوة بي روجاني جمعة كوشوكا جمعة يادي مردني مسيح انسان وكوشون بركت ليور بكليت او روجة
0: كاك جنابي قرش من يسمو برسالة لكم دعاي نيوش كدن لا ايوة شونية كاما زور علينا زيادة اللحد او دوام بيوم خرجو ام رمزاش بو بينران شبكيتو بيا زحمة
1: ايما لسرتاي نويج او علامة او رمزة معن هيا او رمزي خاتش
0: بل رمزي خاتش
1: ايه كمسيح لسر خاتش درا بو بقرباني لبيناو ايما لبيناو مروفايتي كرزقار مانكا لقناح وخطيئات او ايكم انجا كالين ايما بعبي عقيدتي مسيحيات باورمان هي بخوا يكخوا بلام خوي دركوتوا بسيشيواز يكخوا وكو هتاو استهتاو سيري حتى وكبكين حتى وك روناكي ديدت وآجر ديدت قرمي بلام خوي هر وكوشون بلديكي وكو هموي أستيركان هر وكو نجومي وكو عرس وكو زوي وكو مانج وكو همو أستيريك خوي برد تشبيه هو اشتيكي وكو بوخوم عن نزيكي اكين اجينا خوي اخوا مزنا قورية كان تشبيه اكين او تشبيها لين اقلت شوك اخوي مزن ترى قورت ترى بلام او كهات انجيلي بيروز او روناكية او قرمية كلا روجو او بشيك للطبيعتي أو رجوة أو هتاوة بس هيك طبيعتي أو هتاوة لبروا إيه مثلاً مسيح خوي أو روناكية روناكي أو هتاوة أو روجة مسيح روناكية إنجا أو قرمي وكو روحي بيروز كأخوة لقال من لقال تو لقال هموك سيك شون خوي لقال منه ولقال هموك السيك لقال 8 مليار كس بيكوا خو أخوة إما باور معن هي شوين كيلة عسمانة السماء السابعة كألين همو يدينا كان ألين أخوة لعسمانة
0: راس
1: بلعم شون خوي لقال منه لقال تو لقال أو برادرانا لقال 8 مليار كس كدانشتواني سرزوية روحي بيروز إنجا مسيح حتى لا يبرا مسلمانان هل القرآن هاتوا وشي خدايا واتا بشك وكوشون عائدي خدايا وشي خدايا شوك وشي منا استمن كبيتان عليهم من ناوم أيمنا أو شي أوي منا تعبيري لمن فكات ولو أيما باور من هي كالين بناوي اخوا باوك ورول وروحي بيروز باوك رول روحي بيروز باوك كباوك باوكي همومان رول كمسيح كخوي وشي خوايا ورول خوايا وبش هيك خوايا جانبته ولا خوايا
0: بلا بلا
1: روحي بيروز كلقال مانا همو لقال مانا همو كاتيك وهمو ساتيك لقال همو كسيك كهداية معنا كبو خير ودور معنا خات للشر وآجا واشتيكي خرابة اشتيكي زور قولة اشتيكي زور معناي ليه تناقين هدا يجار أبي زور بخوينينا وحتى توزيك وكو إشارات معنا هبي لسر أو موضوعة بلا من بموتي حتى لا إبراهيم سلمانان لقرآن هرهاتوا أو كمسيح وشي خدايا وروحي خوايا إيه واتا بس شيك لخوايا عادي خوايا عادي أمنية إخوة بشي وازي إنسان هاد لسر عرض لقال إيما أو عقيدة فرقي هي لبين إيما مسيحيين وإبراهيم سلمانان أو عقيدة فرقي هي بلا إيما هردوك من براين أو فرق عقيدة كشد روس ناكا لبيني إيمان
0: بلا تساقاني خوش جنابي قرشا لإسلام دو ججن هي زور بناو بانغا ججني مسلمانان إيشان ججني رمزانا أو يتريج ججني قربان لمسيحية شد ججنك هي
1: إيمان دو ججني سلكي من هي ججني داك بوني مسيح
0: داك بوني
1: مسيح كده كويتا مانجي دوانزا أمو ساليك بستو كنجي دوانزا
0: بلا
1: ججني دايبوني مسيح وججني هستانوي مسيح كما جنبكر دوك بيشتوزيك هستانوي مسيح كدواي لسر خاش أدريت دمري و سيروج لقبر وهلا سيت نامت لقبر روجي قيامة يعني وكتشون ججني قيامة بيالين
0: هل هي شيء روجة ججنا كانتان؟ ما أوكي.
1: ما بس تشيء.
0: يعني مثلاً بلين لا يما لججني رمضان سير رجع. لا يو أو ججنا يك رجع. يا سير رج مراسي مش تبوا كان.
1: إما يكش مي بيش ججني قيامة يكش مي ألين سعانين أو ججني سعانين كتسبيك أو ري ورسم تسبيكات يكش مي بيش ججني هستانوي مسيح. يكشما انجا دوشما وسيشما وشوارشما او روجانا وكو روجاني توبت خلق توبت كان بيش او اخويا حاضر اكن بو ججني استنوي مسيح انجا بينشما او يعني كارين لاست سبر العشاء الاخير كبنا وبانجا جمعة مردني مسيح شمي روناكي كروناك روناكي بلاو هاتو دروي قبرة وروجي يكشمة استنوي مسيح ودواي او بردوام ابي او ريو رسمك خلق سرداني يكتر اكن او اشتكي كو ملاياتية بلام ايما الام راسيما هر بردوام ابي لما ويك حفتة خلق او احتفال وريو رسم ونويج ودعاء همو رجيك لكنيسة بلام او وكو خلق يكشما زور بي خلق شما ويكشما جمعة وشما ويكشما أو حفتي بيش ججن زور همو يعني أبم لكنيسة ودعاء أكن ونواج أكن
0: بلا كاكا جنابي خرشا من يسمو برسيارة بكم مراسيمي جنو جنخوازي تشونا لنا وإيودا دين بو ليرا عقدة كان ياخد تشون للاي إسلاما كان ملايقة شو ماريانا كات لا يوجد شون يقر أواش ما بورهم قيتو
1: جنهينان بيك جار أكريت أبي حاضريان أكين بو أو روجة يكام جار أو كديب بو كنيسة كوراكو كيشكا أبي دين بو كنيسة دورة من هي أو دورة وكوشون فيريان أكين شون تحمل أكين أو بربل سيارتي كويان برسن ل دروز بوني خزانه كي مسيحي و ابي اوا وكوتون نمونيك ب ل باكي و نمونيك لە قوربانی لە بینی خۆیان
0: پرۆسەیەکی تازە و نوێشە تێیەکەون
1: فێریانەکەین کە چەند مەسئولیەتی تایە ئەم پرۆسەیە چونکە دووبارە نابێت و حتە جیابوونەوە هەر قرسە لە مەسیحیەت قرسە چونکە بەس لە حالەتی فێڵکردن کە فێڵ ئەکەن لە یەکتر فێڵ ئەکەن بە هەر شتێکی وەکو چۆ ئەگەر درۆکردن تایە و مەسئلەی خیانەت و زینەوە ئەوشتانە ئەوە بچەل ئەکرێت بەحکەمەکە نەسیمان هەیە خۆی ئەو مۆزوعانە چارەسەر بکات ئەوە اختیساسی من وەکو قاشە نییە مترانش اختیساسی ئەوەیە کە ڕەوانە مەحکمەی کەنسی بکات مەحکمەی کەنسی دادوەری تایە و محامی تایە و ئێمە نامانەوەی پرۆسەی هاوسەرگیری ببێت وەکو شتێکی وەکو چۆن یاری مناڵ ئەمڕۆ هاوسەرگیری بکەن بەیانی ئەڵێ نامانەوەی باجیابینەوە ئەللە لە حالەتێک ئەگەر مەترسی هەیە ئەوە جیایە ئەوە ڕبتی بە مەحکەمەی کەنەسی ڕبتی بە ئێمەوە نییە خۆی کە ئەتوانێت بریار بداتە سەر ئەو مۆزوع
0: دوای ژەشنە دائرەی حکومی عەقدی زەواج هەروەکو
1: دوای ئەو فترەیە ماوەیەک کە ئامادیان ئامادەیان ئەکەین کە بۆ ئەم پرۆسەیە دێن بۆ کەنیسە لەگەڵ کە سوکار و لەگەڵ خزم و ئەو شتانە کە ئەم پرۆسەیە لە کەنیسە پێ ئەڵێن وەکو سر زەواج نەهێنی پرۆسەی هاوسەرگیری کە ئەمە خوا کۆیان ئەکاتەوە ئەو دوانە خوا کۆیان ئەکاتەوە وەکو باوکو دایکمان ئادەم و حەوا خوا بەیکتان گەیشتووە ئەو دوانە ئەو دوانەش خوا دەستی هەیە لە کۆبوونەوەی ئەو دوانە کە ئەبم بە عیلێکی مەسیحی ئەبێ نمونەیەک بێ بۆ مەحەبەت و بۆ بێخۆشبوون و خۆشەویستی و لە کۆمەلگە لەناو کۆمەلگە
0: من هەر حەزم کرد هەنێ مە ڕاست

0: هني بو كنيسة، لكن يسش لو رسم من هي تايبت بتعزية
1: بله
0: كبي على الجناز نواجي جناز بسر ترمكة جدواي اينيجين او تقوسانا همو تقسيك لواني دو حلقة سي حلقة حتى خلق أتوان انتيقن بلام برا مسلمانان هل بيقو من باش دار البون لا أو ريو رسمة شوكا ايما بتايبت له شاري استيماني زور تيكلاوين
1: أسايشة بو ايو يعني مسلمانان
0: أسايا
1: مناسباتك عنك
0: أسايا لا ريو رسمة مكان معن هل زور خلق برا مسلمانان زور خلق لتغيري مسيحي كان باش دار ابن بيقوش حالي نيمة أو مالي همو لايك لك مالي بس مسيحية كان
1: بله بله جنابی خشمانی میستم او پرسیار بکنم ریزبندی پلکان چونه مثلا جناب تن یکمین قشه دوائی بیبتشی حتی اگه تا پاپا یعنی چند چیه برد از هم زوری پیشی او بزر اگه با کرتی
0: باسی اوام کرد لأول او که چون ابن بقشه
1: او بله اول باس
0: او دوباره نبم
1: دوباره
0: نکم او استل قشه لناو زونکه لا زونك لا زونك استعمل إما لكركوك استعماني شن كنيسيك من هي لكركوك دوانة بنش كنيسيك الدام من هي بنش كنيسة بلى ليه استعماني دو كنيسيك الدام من هي مطران بربرسي أو ناوتشي أو زونة
1: مطران بربرسي
0: مطران كهمو كنيسيك قشيك خدمتي أو كنيسة بكات من بخدمتي أو كنيسة إذا كنيسة سابون كران قشينس من هي أو قاشيكي سويسرية خزمتي وكم بو بقاشة بو خزمتي كنيسة
1: فيوندي بتمنونية يعني بلي ولا أما تمني زورترو
0: لا أنا زورتر
1: فيوندي بوانية
0: أوش أبي دو حلقة لسر أو موزوعة أقر قصة كين هر تواوينا كين زور تفرعاتي تياية وزور تفاصيل تياية بلا موكو بكورت مختصر همو قاشيك بربرسي كنيسيك من مسؤولي أو كنيسة كنيسة ماريو سيفي كلدان لشاري استيماني كومالي كنيسة كان كومالي قاشة كاني تيايا سرو همويان مطران
1: بلا.
0: مطران كسروكي قاشة كان بيالين استيلا رسمة كش هي أو يكم يعني كم رسمة لوية أو مطران ماريو سيف توما رئيس أساقفة أبرشية كركوك سروكي أساقفي أبرشية كركوك استيماني هي كلدان سرو مطران باتريارك باتريارك
1: أو ليش وداني شيء باتريارك؟
0: إما مقاري باتريركي من هي لبغة
1: لبغة
0: لبغة كأبرشيات أو أبرشيي كركوك سليماني وهو ليرو ودهوك وزاخو والخوش أو دشتي موصل لقل موصل بغا بصرة استراليا كأبرشية من هي بهوي كوشكر دنوي أو مسيحية كاني كلدان كاتشون بودروي ولات بتايبة دواي صالي هشتاو هشتاو يك ونوتو نوتو يك ودو هزارو سيو إذ كجالية من هي زورن لدروا لاستراليا من هي أبرشية أوروبا همو ولاتيك ككنيسي كلدان من هي لوية لأمريكا دو أبرشية من هي لإيران لطهران أبرشية من هي لأورمية لإيران يك أبرشية من هي لوية تركيا يك أبرشية من هي سوريا أبرشية كلدان من هي
1: كندا كندا استيايا أخوينا جاري تشيتر بو أوبليا يا خد شلون أشت أوبليا
0: أوبليا أبي يكس لبيني قشكان كانديد يعني كان هل بحر الجاردن يعني خوين كأزان أو قابلات تيايا يعني خوي مؤهلات تيايا بو أو بوستة حبيبة مطران مطران أو أبرشية أبرشيك أو أبرشيانة من جدوايا ولبيني مطران كان هل بجيرن كسيك أبيبة باتريارك سرو باتريارك أو بابا الفاتيكان.
1: بابا الفاتيكان.
0: إيه لبيني كاردين على كان هل بجيرن يكس أبي بابا الفاتيكان.
1: جنابي خشم من يسمى برسالة اللي بكم أو خالها وبشاني بيني مسيح وإسلام مسيحية وإسلامية.

0: چی چون حالا سنجینی باعث کم باب کی؟
1: اگر چین او بابته بابتی خالی هاو بش لبینی مسیحیت و اسلام ایم لوانه بعقیدت فرق من هی بعقیدتی مسیحیت بلام بروشت و اخلاق و اوشتنه زور خالی هاو بش من هی است من وکو زنیانیم هی که خویندوما که الان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإيمان بالله يعني أول بكرت مختصر أبي همو مسلمانيك بيكات
0: راس
1: أو أو أو
0: فرمودية
1: بله أو فرمودية لا إيما أجر أتين بو أنجيل على أن تحب الرب إلهك من كل قلبك من كل فكرك من كل قدرتك وتحب قريبك مثل نفسك يعني أبي أخوا خوش بيت لهمو طلت لهمو بيرو كوتت وهمو توانت خوا خوش بيت وجقل أوا أو نزيككت وكو خوت أو إنسانة همو إنسانك عيبيني وكو خوت خوش بيت
0: بله
1: أو نزيك ليكتر نزيك ليكتر
0: راس
1: أبي أما جيبا جيئكين إيما هر دولايا أو خالي هاو بشمان هي که هر دوکمان برای خواه اچین لوانه ریگا فرق جوازی هیا بلام هر دو ریگا که
0: اگر تا
1: لای خواه
0: بله بله والا من ویسم کتا پرسیار اول جنابت کم زمانی چی ستاندرد تیه لمسیحیتا که لهمولاتا کن ایو قصه پیب کن مثلا اگر جنابت رد کوتا ایتالیا لگل برای چی خودت مسیحی کن زمانی که استاندارد تنه یا
1: هر پیوست امرو مسیحیت زمانی تعینیه زمانی تعینیه انجیل نسراوه بعبری و آرامی و یونانی
0: بله
1: آرامی و یونانی چونکه اوانه زمانی ثقافت بون اوکاته عبري مسيحي مسيح خوي بعبري قصة أكرد وبآراميش قصة أكرد آرامي خوي بشكل كلدان وسريان وآشوري كإنجيل نسراوة بزماني آرامي وبزماني يوناني ندواي ترجمة كراوة بعربي وبزمان كانيتر واتا مسيح على أو مجدة أو مزجينة بلاوي بكنوة لهمو بوهمو جيان بوهمو كسيك واتا زمان تايبت بمسيحية معنية بلام ايما وكو كلدان وآشورين وكو كلدان وكو آشورية كان وكو سريانش وكو آرامية كان اتوين بلين بمصطلحيكي ورتر كآرامية كان شعوبي آرامي الأو ناوتشية ناوتشي ميزا بوتامية كهموي كمسيحيات يعني قبول كردوا هموي نواجه دعاء ونزاوة وشتانا هموي كردويانا بآرامي جقال أوا مسيح جقال عبري بآرامي قصة أكل جقال عبري كزماني فلسطين أو كاتا بآراميش قصة أكل چونك لكاتي سبي أوا بيش مسيحيات ببين صصال ك جولكان هاتن بو او ناوچيا وكوتيل دستي اشوريا كان وكلدانيا كان ليرا زمان وريان كرتوا دوائي كقرانا وبوشويني خويان او زمانيا بكاريان هنا معاملي روجانا براوا مسيح بعبري وبارامي قصة اكر زمانكي ارامي وعبري هل دو كيان برام بلان فرقيان هيا او دو زمان ايما كلدان وكو نتواه وكو نتوايك ناك وكو دينيك كاسوليك وكو طائفة ايما مذهبي ايما كاسوليكية بلان كلدان وكو نتواه لبلا وزمانة كمان كلدانية هموي مسيحية كان لجيان بغيك زمان قصة ناكن يعني أول شيء كي بروم بخلق كزماني تايبت مسيحية نية زماني خوش واستيمان هي
0: بله بله بله دسا كانت خوش بجنابي خرش لراستي دا اما امشوانا پرسیار زور حالا گریه بلام بداخل مودای برنامه که هر اوانه پیم خوش بود لکوتایی برنامه که اگر جناب شده کد ما بیا لگلوه من زور زور سپاس تا کم کاتم لیا گرتی
1: رزم با جناب تان امرو سپاس تان کم با او مقابله او چاو پیا کوتنه که لام کنیسه تلفزیونی خاک من لبیر ما لدو هزار و دو دو هزار و سه که روسی ازاد بونی عراق اوقاتا كأما هیچ کانالی ستلایت من نبو چا قدر کراو اوقاتا لکرکوک و لجنوب اما با اریل راما انکشا وکا او هینی کانالی خاک سریا کن او که ابدیت اکا با لوزعکا چوکا نمان زانی چی رؤیا اوقاتا لدو هزار و دو دو هزار و سی بلام او كتلفزيون خارج رولي هيا كجيش تكركوك او نوتشي لسنوري كركوك ك ابديتي كردوا وزعك تشون رؤيا وتشون لاين دابي او لبير ما لبر او من سباستا انا كم بو او خباتا ام صالانا لصانا دريج وهي ودارم هرسر كوتوبن وهي ودارم بو شاري سليماني وبو هريم هريمي كردستان بردوام بي وسركوتن بي بو خزمتي هاولاتيان او خوشوستي لبيني هموي نتوى وآين بردوام بي
0: زور زور سواس زور ممنون اعزان وخوشوستان بمشيوه ليرة دهاتي نكوتاي برنامج شارنواي امجار من هتا به گشت نو من لگل کسایتی چی تر بخوای گورتان اسپرین خوای گورت پشتیوانی همولایک من بیتون.

0: كلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وين دي بكن بجمار موبايلي سفر حوصو حتى دو صو هاشتاويك سفر بينج سفر بينج
1: وندي يشتاري قيوان بروجة ناوازا استراتيجي شاري سليماني در فتكة دوبارة نابيتو ام بروجة للايان قيوان جروبا وبنياد نراوا استاد توانم ببن خاون في لايكي گشتاري لا گوندي گشتاري قيوان پروژگا د كويته نزيك باركي هواري شارو جينگي گوندكا تواو خاوينو تندروستا چونكه لا سطح حتو بيزي سوزايه لا جواني دلگيريدا شوينه كلا كردستان دا بي وي ان خدمت گوزاري كان وگمزگوت ناوندي پروردي مونو ماركيت يان هر خدمت گوزاري تو ارزوي دگيت بو جانكي ارام فراهم كراو هل كوتي جغرافي نزيك لناواندي شار سليماني و دور لجنجالي و قربالغي شقام دتوانن سرداني پروژة كبكنو نووني فيلا تاوبوكان ببيننو لجواني و كوالتي برزي دلنيا ببنو گوندي گشتاري قيوان جيان لناو سروشت جيانيكي تندروست
2: لقل آوي پاك جيان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد. با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک حل بجیره. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مرکدکان دا بردستا. با دعوی کردن پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود.
0: كلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وين دي بكن بجمار موبايلي سفر حوصو حتى دو صو هاشتاويك سفر بينج سفر بينج
3: راديو اي خاك هاشتاو حوت بوينت حوت

هتا عيامة شي زور لبو من هردايا عربيو امن دسما وسربانة شي بويا يا يا هتا دو تساوي محبوب.

0: خويا بير برشي تقومي وجدان تانو برشي تقومي وجدان تانو
1: كوراني وميوزيكي رسن لراديوي خاكو دبيستن هشتاو حوت فوين حوت